يسيلم يا وليخ نفاس واسة نفس يا وليخ الساعة تينات قلت سنو يتايال من قادو بني قاتل هاي بني ليك ركع